شوف الله يخليك إلى ما تيجي لما تسد إلى ما تدز السوق شوف داك السمك المجمل ديال الكرفان ودرا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يقيدين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد